0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا الصف دلوا رسكان أن يرابطكن الله أكبر
2: الله